0: sur CV quand la lune s'éteint.
1: كلش كلش راهو في الزليف في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباجو وهي فين افونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقة للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة

بينا منكم كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو مشعر جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كالبيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفضر له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفرفة ولحن الشعرية

0: سوريا ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عبال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول سوريا ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عبال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جا سوريا

جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام قالوا كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام قالوا كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما